كل يا سيرة تري ما كي موسيقى اي ترى نانا انا بما كاري كو سي تي نو وينت سيرا هو سي فيل باتيستا هو ني تيتلو موراس يا نبي ليليو سي كوندو لا كويني ودي هان سايد لا ليكا سوبر سو باريا لا اي موسيقى موراس فيل فالي يا اي كي نبي باسر نبي ما كومباني هالا داري ار دي اكنت بتا بوت سيرا هو تو ستي توني ام ني فاكين شي راديو ليبردادي تانتو سي ابليكاسيون تو مي راديو كاردي ويب سايت راديو ليبردادي ني نين داري ار دي Sintoniza dia que ia dar direct mana que dene. Vindo mas balo ne bem maka foi na companhia ela e a aplicação TikTok na mos e a live stream Radio Liberdade nini. Olha que sira hoto na fati in stay date, cara com sua música bela det ne bem que halua halo comentário e cara que tá bot ser lalo comentário. My DM be. La lei falei que tá bot ser na mensagem na sala. E tá bot ser tem que comentário para am hetan kar kamile agora am la hetan tem uma mensagem mai de nam la lei na mensagem na bem vindo de mai am frequência radio liberdade que talo ha mensagem ya kolega sira hotu tir mai ta barona ta música i hane li li basar ne bem company hello stay dit ya am frequência radio liberdade ta barona kalvari ni ne tit música ho ne tit lu monok

يا ترفل ما يتتشيك تمن ساجن بالوس السنية ماني اكي السنية ماني وشي سنية ماني تليت انتو